0: news coverage. And what gets lost when the violence and displacement in the West Bank is treated as a separate story from Gaza, somehow detached from the Gaza story?
1: So that's a great question. There's actually two parts that I want to address in it. First is the central question, which is what happens when you separate these issues out? That's one of the deliberate patterns that the media uses. In the Western world, Gaza is treated differently than East Jerusalem and the West Bank. And the reason is because when you bring it all together, you understand that it's all the state of Palestine, a word they avoid using, which is precisely why the title of the book is Don't Say Palestine, because I actually think it's incredibly important that we start incorporating Palestine as the state we are referring to. So there's the erasure of Palestine and there's the erasure of Palestinian identity. So they're referred to as Gazans or it's, you know, West Bank residents, rather than talking about Palestinians as part of a cohesive Palestinian state, all part of their liberation movement. And when you compartmentalize them and separate them in this way, for the general public, if they don't follow it closely, they won't necessarily realize that we're talking about the same issue. It's all under the umbrella of Palestinian liberation. And because it also tells you that the aggression against Palestinians, the genocide against Palestinians, is not just happening in Gaza, but when you see annexation and forced displacement in the West Bank, when you see it happening in East Jerusalem, this is a war against Palestinianhood. This is an erasure of Palestinians as a whole and as a society, which is precisely the defining feature of being a genocide. Now, the second part, and it's actually funny that you use the phrase settler, which is completely normal. That's the common usage of the way we talk about occupiers in the West Bank. Recently, I've wanted to push back on that language because I find it far too neutral, given the actions of these people in the West Bank who are terrorizing Palestinians on a daily basis. And there's also the same kind of compartmentalizing, right? Settlers are treated as though they're separate from the state of Israel. The Israeli military goes in to supposedly control the settlers. In reality, there is no distinction between them. It is all part of the occupation. And so when you want to understand what is happening, you have to understand that Palestine and Palestinians are a people and a nation that have been occupied by Israel, whether it's settlers, whether it's the military, or anybody else.
0: The exercise of writing that book, did that change your understanding of what you were looking at? Did it change any of your emphasis of what you were examining on the story? And I guess ultimately, how will journalists be judged by history for what they have done as a genocide of Palestinians has unfolded in Gaza and the West Bank?
1: Honestly, I don't really think it changed anything because what the book became and why I decided to put all of this down into these pages was because we were watching this be live streamed. We were watching it happen every day. And we are still watching it, but we're watching it on a much smaller scale, in part because Israel slaughtered Palestinian journalists in mass. It's not by accident that there's a decline in the amount that we're seeing from Gaza, despite the fact that there are still daily killings going on, despite the fact that the vast majority of the population is still displaced, there's no reconstruction, and the genocide is ongoing. But we see a clear decline, first because Israel killed many, many, many of the journalists, and also because Western media has used this notion of a ceasefire, which under any conditions would mean they stopped firing, which is not the case, in order to justify declines on what is still ongoing in Gaza. When I was putting the book together, all it really did was take all of that and put it into one place. And the reason I thought it was important is as a historical record, and this actually leads to the last part of your question. How history will judge the journalists, I will let history decide. Typically, people who support a genocide or whitewash a genocide are not judged kindly, I would say.
0: Asal Rad, author of Don't Say Palestine, thank you for speaking with us here at The Listening Post today.
1: Thank you. Thank you so much for having me.
0: Israel has intensified its efforts to make life unbearable for Palestinians in the occupied West Bank. Settlers there, protected by the Israeli army, have been besieging Palestinians, attacking and killing them. The escalating violence combined with the frenzied rate of settlement expansion leaves no doubt as to Israel's ultimate intentions in the West Bank, to drive Palestinians out of their homes and from their land. And just as in Gaza, Israeli forces have their sights trained on journalists. Amid Shahada is a correspondent for Al Arabi TV who has constantly found himself in harm's way. Cases like his do not attract even a fraction of the coverage that that crew from NBC News got last week when it was assaulted by Israeli settlers. We spoke with Amit Shahada about life and reporting under fire in the occupied West Bank.
2: مع التلفزيون العربي من 2019 سبع سنوات من العمل مع التلفزيون العربي في الضفة الغربية. الصبغة حتى صارت انه صحفي حروب، صحفي مشاكل، صحفي مستوطنين، صحفي تغطية الجيش. مرة زميلتي بالتلفزيون حكت لعميد انت يا زلمة تعبت من كثر ما شفتك بين المقابر. انت صحفي مقابر؟ بتمر اشهر مقابر وجثث وشهداء، بتمر اشهر ثانية هجمات مستوطنين، بتمر اشهر دبابات واقتحام مخيمات وما الى ذلك. فبطل في مساحة لاي شيء جميل انه اصلا ينحكى. هذا التغير اللي صار.
3: عميد شحادة تلفزيون عربي.
2: الواحد حس حاله بيغطي بمأساة ما بتنتهي. زمان كانت الأمور متذبذبة، خليني أحكي لك، يوم فرح يوم حزن، يوم دموع يوم حياة، يوم موت يوم ميلاد. اليوم لا، اليوم كل مكان بوصل له بحس إنه في مأساة متواصلة. إذا بدي أرجع لمقترحات تقاريري قبل سبع سنين، ست سنين، خمس سنين، كان كل شهر في إشي جميل، إشي جميل، مسرح، فن، ثقافة، إشي له علاقة بالحياة ضمن تقارير تتعلق بالاحتلال، ولكن في ما بتغيب هاي الأمور عن الشاشة. اليوم مستحيل يطلع تقرير هيك من الضفة لأنه ما ضلش. يعني من كثر الألم والموت والأمور الصعبة اللي بيخلقوها المستوطنين وجيش الاحتلال، صار في خجل من الحديث عن مسرحية، عن مهرجان موسيقي، عن شيء جميل جدا بتعلق بالثقافة. أنا اليوم بحكي معكم ورا ظهري الكاميرات اللي طخها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية. أربع مرات نجيت من الموت. بعرف كيف هيك الواحد بحس إنه يعني بصير يتخيل شو لو كنت أنا واقف. يعني ما بحب أشوفه تحديداً هون. أكثر شيء مؤثر بالنسبة إلي في الموضوع لما فتح الباب الجندي، كان في إطلاق نار من الشباك وفتح الباب بده يتأكد 100% ورجعوا كمان مرة كملوا. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، أنا بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديد، خلينا أقول لك بآخر أربع سنوات، هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
4: نعم، اشتباكات مسلحة في هذا.
2: كثير بيحكوا إني أنا بغامر وهيك، أنا بفهم شو يعني تغطية الميدان.
4: اشتباكات.
2: تغطية الميدان إذا ما كانت الصورة قريبة، إذا ما كانت الصورة قريبة من الناس اللي بتعرضوا للهجوم، صعب توصل. أنا عندي قناعة هيك، لهيك أنا بقرب، لهيك أنا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش إني بغامر، بس هيك الصحافة، يعني هيك أنا بفهم المهنة.
5: الخلفية أيضاً عشرات النازحين بدأوا بالخروج.
6: إصابة مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
2: بعد تجربة إصابة زميل المصور ربيع منير ببلدة قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياة بالنسبة لي لما أجى رصاص في جسده خلاص. يعني فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك، يعني تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
7: يلا شباب خلينا نساعده،
8: بس نزل هاي الكريم.
2: صرخت صوت إنه ربيع هيك، يعني انه من كل قلبي انه راح ربيع، يعني انه ما ضلش شيء بالدنيا، انه كيف ربيع يعني وكا، يعني معناته خلص ربيع مات. انا بالنسبه لي ربيع لما صوب مات، لأنه المسافة بيننا وبين الجيش 50 متر.
9: أنا حسيت البطنة رصاصة فاتت في بطني.
10: تعرف شو
9: بصيح هاي؟ طيب صرت أحس بشي تاني؟ طيب في إشي تاني بوجه؟ أنت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطوخ، أنا مش شايف الجيب وشايف الجيب بس أنا وجهي تلا يعني.
2: الجيش وقف فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الأرض هيك، أنا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطة بنزين. أجل الجيب اللي أطلق النار وقف فوق ربيع وأنا شايفهم نزلوا بالسلاح فوق، هس هو مش شايف. أنا لما نزلوا بالسلاح واقفين من الكلب الآلي وأشروا عليه وهو مرمي على الأرض راسه جهتي هيك، فأشروا عليه هيك، أنا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي رفعت يدي وصرت أصرخ بريس صحافي عتو نقيم، حافظ إن كلمة عتو نقيم بالعبري صحافي، عتو نقيم عتو نقيم، صرت أصرخ. بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، أنا قلت راح يطلقوا النار علي خليني أموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت عربية وصرت أفكر فيه، بقول له شو صار لك شو صار لك؟
9: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش يعني. لما الواحد غطى في أوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن بالموجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
2: صار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد، ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا، لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن، ما حدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان، فانت ما بتعرف وين انت ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك او يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبه لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين او جيش احتلال، حتى خلال التغطيه المباشره انا كثير بتلفت لورا، انه بحس انه ممكن راح انضرب باي طريقه، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء صحفيين، تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بيتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي، في صعوبة كبيرة. وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك، وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له.
10: عميد شحادة على العربي،
2: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر، يضربوهم، يهجموا عليهم، يهجموا على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلة منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم بوزعوا حالهم بهاي الطريقة، بحرقوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بقدروا، مسلحين وعندهم، بقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن يطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا، بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمان، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين. بممتلكاتهم مركباتهم بأجساد الفلسطينيين. فضل رواية إسرائيلية ليش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين وبدهم يقتلوا الجيش وبدهم يقتلوا الإسرائيليين وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم، أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء لا فيه إلا إنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها إسرائيل، ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار مستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بيحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف، أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
11: تعالي لمدرخة،
2: بتضفي الأمور صعبة جدا جدا، ضفي فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة دائما. المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن نعذبهم أكثر؟ هي منطقة غير محسوبة، لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها، إنه خلاص أكثر من 3.5 مليون فلسطيني بيعيشوا في الضفة الغربية، ولا عمر شملتهم هدنة، فيش هدنة لهم.
12: In-depth analysis of the day's headlines.
13: What caused the flash flooding in Nepal?
14: When you increase temperature, the Himalayan ice cap melts.
12: Critical debate.
15: Who ordered the police to treat civilian protesters as enemies of the state?
16: There are 2 sides to a story.
12: Informed opinions.
17: They can't make up their mind what they're trying to achieve, can they?
18: That's absolutely right. All this assures us is that the fighting will restart again, and this is just a pause.
12: Inside story on Al Jazeera.
19: Examining the headlines.
20: This was the disaster that we have never witnessed before. It was literally a tsunami from the sky.
19: Unflinching journalism.
21: For a lot of weekend warriors, this is just sport. But for many Taiwanese, it's something far more serious.
19: Explore an abundance of world-class programming.
22: 1, 2, 3, 4.
19: Sharing personal stories with a global audience on Al Jazeera.
23: War, sanctions, nuclear ambitions. That's how we usually hear about Iran. But what do we know about the country behind the confrontation?
24: What makes Iran different is that this revolution is still being fought over.
25: For 88 days this year, Iran was completely cut off from the online world.
26: A new generation of artists is expanding what Iranian art looks and sounds like.
23: 7 stories reframe Iran.
27: Including children, plus.
28: I'm Bernard Smith in northeastern Syria with the Kurdish women fighters who face an uncertain future now that this part of the country is back under the control of the transitional government in Damascus.
29: And a fresh warning about the dangers of artificial intelligence. A whistleblower indicates that the technology has hacked the internet for a 4th time. Yemen's Ansarullah Houthis have reportedly seized the strategic port city of Mocha. Fighting between the Iran-backed group and the internationally recognized government forces has escalated in the past week. Mocha is located on the Red Sea coast, making it a gateway for maritime trade. It's also less than 80 kilometers away from the Bab al-Mandab Strait, where the Houthis are trying to gain more leverage. Al Jazeera's Yusuf Mari is in Yemen's capital, Sana'a. He's with us now live. Yusuf, what are your sources telling you about the situation in Mocha right now.

0: veyahut da filanca ülke bundan sorumludur demek yanlış olur. Ama önümüzde biliyorsunuz bir Hürmüz Boğazı sıkıntısı var. Dünya trafiği buradan nemalanıyor. Ve bu trafiği açmak, inanıyorum ki dünya petrol trafiğini kısa zamanda açmak suretiyle inşallah dünyanın petrol trafiğindeki bu zengin akışı durdurmamak lazım. Biz buna taraftarız. İran aynı şekilde buna taraftar.
1: لكنها تضع اشتراطات كثيرة وتتحدث عن رسوم وتتحدث عن سيطرة إيران على المضيق بما يخالف ما يراه الطرف الآخر القوانين الدولية المنظمة للمضائق الدولية. كيف ترون هذا الأمر؟
0: تمنيimiz odur ki bir defa Hürmüz Boğaz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır.
1: كان هناك اعتداءات إيرانية بعيدا عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران اعتداءات إيرانية على دول الخليج وهي حليفة لكم المملكة العربية السعودية قطر وبقية دول الخليج كاملة والكويت والجميع واعتداءات أيضا من ميليشيات عراقية خارج الدولة على دول الخليج ما موقف تركيا من هذه الاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج؟
0: بسبب buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz. Biz barıştan yanayız. Ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada sürekli olarak savaşı teşvik etmiştir. Savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Ve bunun da baş sorumlusu İsrail olmuştur.
1: كنت في إقليم كردستان الأسبوع الماضي أجريت لقاء مع رئيس الوزراء تحدث عن علاقات مع الإقليم كبيرة جدا وكان هناك حديث عن دور للمعارضة أو الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في موضوع الهجوم على إيران أو تقسيم إيران كيف ترون هذه المسألة تأثر الإقليم ودور أيضا الأحزاب الكردية في هذه الحرب؟
0: Şu anda biz gerek bölgemizde gerek bölge dışında Kürt vatandaşlarımızla ilişkilerimizi en güzel şekilde korumaya, onları da bölgede göçlü tutmanın gayreti içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki özellikle Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz buradan inşallah nasibini alacaktır ve birliğimizi, beraberliğimizi tüm Kürt kardeşlerimizle beraber koruyacağız. Gerek Irak'ta, gerek İran'da, gerek Suriye'de bu birliğin, bu beraberliğin korunduğunun alametlerini hep beraber yaşayacağız.
1: ختاماً للملف، كيف يرى الرئيس أردوغان دو الوساطة القطرية الباكستانية ودورها في محاولة إيجاد تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: أنا bu konuda Katar çok önemli görevler üstlendi. Yani bundan sonraki süreçte de Katar'ın burada önemli görevler üstleneceğine ben inanıyorum. Suriye önemli görevler üstlendi. Bundan sonra da üstleneceğine inanıyorum. Ve hep beraber el ele vereceğiz. Her şeyden önce Müslümanlar olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz.
1: ذكرت سوريا أكثر من مرة وسوريا ملف رئيسي وعلاقة الرئيس أردوغان وتركيا بسوريا سوريا بإدارتها الجديدة علاقة كبيرة جدا أود أن أسأل فخامتك عن رؤيتك لواقع سوريا الجديد الصعوبات والتحديات التي واجهها الرئيس الشارع الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المستمرة محاولات زعزعة الاستقرار والحديث أيضا عن إمكانية إقامة قاعدة تركية في سوريا وأن تركيا تلعب دورا في استقرار وأمن سوريا
0: Suriye ile devlet mekanizmalarımız gayet güzel ilişki

0: İçindeler. Bu birlikteliği, bu beraberliği sürdürüyoruz. Suriye bizim kardeşimizdir. Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Ve bu süreç içerisinde de Suriye kardeşlerinin kendisine olan ilgi ve alakasını görecektir. Hiç endişe etmesinler.
1: في مجال قواعد عسكرية تركية أو وجود عسكري تركي يساعد في استقرار سوريا؟
0: Oranın istikrarı için Türkiye'nin üzerine ne düşüyorsa biz bunu sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
1: فخامة الرئيس معركة ردع العدوان وتحرير دمشق أريد أن أنا سألت الرئيس الشرع عنها وتفاجأ العالم بها يعني في أيام معدودة تم تحرير حلب والمدن الرئيسية وصولا إلى دمشق ماذا كان موقف تركيا من المعركة؟ قيل إنه تركيا كانت تخشى أن تفشل العملية. ما كان موقف تركيا في العملية العسكرية التي أدت لتحرير دمشق؟
0: Elhamdülillah bunu en güzel şekilde gerek şara gerek ilgili arkadaşlar gayet iyi biliyorlar ve üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz ve en kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: ستكون زيارة هامة يعني الرئيس أردوغان وتركيا يعني أحد أو اللاعب الرئيسي ربما في في في في المسألة السورية. زاركم الرئيس اللبناني هنا سيد جوزيف أون. هل هناك دور تركي محتمل في لبنان؟
0: Yani Lübnan'a karşı yapılan bu saldırılar bizi ciddi manada üzmektedir. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile burada görüşmemizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de Lübnan'a elimizden gelen destek neyse bu desteği vermeye devam edeceğiz.
1: تتوقعون دخول سوري في أو تدخل سوري كما أشار الرئيس ترامب في لبنان لمواجهة حزب الله أو لمحاولة يعني خلق وضع جديد؟
0: Yani bu konuyla ilgili olarak birinci derecede tabii Amerika'nın desteğini önemsiyoruz. Amerika'nın buraya yönelik desteği büyük önem arz ediyor. Ve bunu başarmak suretiyle de Lübnan'ı bu yangın çemberinden kurtarmamız lazım.
1: هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية واتفاق أمني يعني يتم بحثه بين سوريا وإسرائيل كيف ينظر الرئيس رجب طيب أردوغان لهاتين المسألتين مسألة محاولة التفاهم مع إسرائيل بين سوريا ولبنان
0: Şu anda bir defa İsrail tabii saldırgan. Yani Lübnan şu anda İsrail'in sürekli saldırıları altında. Bir an önce Lübnan'ı tabii bu saldırılardan kurtarmamız gerekiyor. Bunu Amerika'yla görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz.
1: ماذا توصلتم له بخصوص هذه المسألة أنتم الأمريكيون؟
0: Sayın Trump'ın Türkiye'ye olan ziyaretinde de kendileriyle bunları konuştuk. Bundan sonraki süreçte de yine tabii görüşmeye devam edeceğiz.
1: إسرائيل هي العقدة سيد الرئيس يعني في كل القضايا. أود أن أنتقل إلى مسألة غزة وخطة السلام، خطة السلام اللي عمل عليها الرئيس ترامب وعدم التزام إسرائيل فيها واستمرار انتهاكاتها في غزة بشكل كبير. كيف تنظر؟ وأيضا رفض مشاركة تركية أو وجود تركي في هذه المسألة. كيف ينظر الرئيس أردوغان للدور الإسرائيلي في غزة؟ الآن بعدها بعد بعد الخطة.
0: Gazze'yi biz kendi başına bırakamayız. Üzerimize düşen görev neyse Gazze ile ilgili olarak bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
1: كيف تقيم إدارة حركة حماس والتزامها بهذه الخطة والبنود والتخلي عن إدارة القطاع؟ والقبول بمسألة جمع السلاح وما إلى ذلك.
0: Burada tabii Hamas elinden gelen bütün samimi dayanışmayı ortaya koyuyor. Ama İsrail'in böyle bir olumlu yaklaşımı söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a gaz